إذا شاغت ينغ أوتورو كرايديو مجرنيافو داشا ميت من تناف مجريدو سرند تيسن هارو موراتو تيسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرند تيسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو فيجل موكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرات.